ريتا دست ناي طاي هاكن مغنوسا لصالي هزار نوصات وحفتا وسيلة دايق بوا بيقمان بنا مالكي هر خانوادي شاهاني غلوكسبورغا سيستمي بادشاعتي لنرويجا سيستمي كي دستورية واتا بادشاع رولكي فرمي سيمبولي هي لولاتا دا صلاتي سياسي جا بجا كرنا دستي حكومة وسرق وزيرانا نقل دستي بادشاع هر وكو چون بهمان شو لبريتانياش سيستمي بادشاعتي هي لنرويجيش بهمان شو بلام پادشا خوی کسی که رز لگیره ولی ناو هاولاتی هنم بگو من کمالک رولی اکره هبید کمالک رولی فرمی بلام زیادر سیمبولین ام رولانه لنرویج زیادر سیاستی جبجه کردن لدستی حکومتو سرک وزیران ده

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدك روجانه بتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو ورنكاري نرخكان لقال يا مدى زاني

امريكا كان ياخذ او كالاني كاستنا او امريكا او الامريكا او انا ناو كندا مارك كارني سر وزيراني كندا على سر ام بابه قصي كردوا وتويتي زور دجاتي امبرياراكي عليت ناوي اونتاريو لزمان الرصانه كان هندي الصوره كان وهاتوا ناوكي بواتاي درياتش جوانا جوركيت على ام ناوا بس ميجوكي لامريكا كونترا 400 سال لمو بيش ناوي امريكان راوا ناوي اونتاريو راوا درياتش كان راوا كاوكات امريكا سربخونه بو لا بيكاتي دولتي كندا وسربخوي امريكا خوشي كونترا جختي كردو طول لاي كندا كان ولاي حمو جيهان حربونا ورصنا ومنتو جات دونالد ترامب شيكا بابي كامقس كاني مارك كارني سرك وزيراني كندا ام غورانكاري كترامب بيبي كحسا كما وشتان بورون كمو تنها وتنها لسر استي فرميو دزغاكاني نا اخوي امريكا ابي يعني هيج بهايكين ودولتي نابي يعني ترامب حتى بياني بلا بلا اما درياتشي امريكا درياتشي اونتاريونيا تواوي جيهان بويان هي بدرياتشي اونتاريو ناوي بينن وكندا خوشي بو هي بدرياتشي اونتاريو ناوي بينه تنها لاستي فرمي ودزغاكاني ناوخوي امريكا بدرياتشي امريكا ناوبره كندا وناوند نيو دولتي كان ونخش جيهانيا كان هر بردوامه بل سر بكار هنا ناوي الرصاني خوي اروها هنقل بربرساني ناوخوي امريكاش بنمناح حاكمي نيويورك خوي حاكمي او ولايتي كتسنوري بم درياتشي وتوتي كاكا اما بريارني رخلي لبرياره كغرتوا وتوتي لناو شكاني خوانا فابنديم برياره نابن يعني وتوتي اگر دونالد ترامب ام برياره دركا حاكمي نيويورك وتوتي من نعلم لنيويورك شا بناوي درياتشي امريكا وناوي درياتشي اونتاريو بهنري لبريكا اما ناوي كرصني خويتي و 400 سلام ناوي لندراو ام هاولي غوريني ناوي درياتشي لانتشاو ديرانوكو ریکاریکی سیاسی و درونی ل ملبلانی آبریکانی نیوان هر دو دراوسی با کوری آمریکا سرکره. آوشوی او فرمانی که پیشوتر دریکرد نوی گوری با کندایی آمریکا ل بری کندایی مکسیکو کوباسم کرد و بهینش با لگریو هرمزی شابانمونه با کندایی فارس ل کندایی عربی

0: طبعا مفهوم التصحر هو يختلف عن مفهوم الصحراء.
1: برسي باب يابان بون جوازا لخدي بيابان شنك لبنرد بيابان سيستمي جنگي خورسكي گرنگو لچنوچي سرگوي زوي بونيه بلان پروسي باب يابان بون جوازو لناوچا بيابان كانوا پلدكيشي بوناوچكاني ديكي نزيق لخويو اشي امناوچان سرچاوي اوي سازگار بوبن يا خود ناوچي کشتوکالي بوبيتو بهوي گورنکاري جنگي كانوا برو بيابان بون چون اوش بهوي برزبونوي بردوامو زياد لحدي پلکاني گرماو كالگو لورگا كان بون باب يابان بتعبد لولاتاني رجلاتين اورازدا که سال دوی سال روبری بیابان کان فراونتر بو عراقیش لونی ونده ده با دیاری کراویش لناوچکانی باشوری ولاد

0: تکدا و نزیک لاس نوری سعودیه پروسی بابیابان بون زور خیره و زیاتر بو
1: خاصة أنه الشرق الأوسط من ضمن يعني الحدود الطبيعية للعراق هو مجاور لمنطقة صحراوية امتدادا من المملكة العربية السعودية باتجاه شبه الجزيرة العربية والربع الخالي.

وشك ابنو هرشا لاب جيبي جيون يزاران خيزانكن شر ديجي ببيابان بون تنها شري مانا ونية بلكو پاراستني ميراتكي لاوازا بو نوكاوني دهاتو.

0: والله المستقبل هو يم الحكومة.
1: دهاتو بدس حكمته. أبيت حكمة كاريش جدي لسر أمبرسا جرينجا بكات. چونك ليرا خلشي كم نرجعوا. ليرا نتويق بوني هي. أهواري حويزة ليرا لميسانو دس بيكا تاوكو ناوچي قرنة لپارزقاي بصرة أروات. حكمة وكو باوك ما ملمان لقل ناكات. هر حكمة يجيت سر دسالات دليد أچين تورشاو كچي هيش ديارنية. چندين صالة ظلم من ليكريت وما فكان من زوتكريه هرچي حكمة عراقة لسردمي رجيمي لناوچوي صدامه تاوكو استا كس آوري لأمني عوتو كسيش كيشي كم آيو من بوچار سرناكا اما هيج دعوائك من نية تنها اونا بيت آو كمان بو بربنو
0: ما اريد منهم شي ديرو بالم عليه بس دارونا بالماي هاي
2: ايو ما متوقعين من هيج
3: يعني اهوارا كان كلتورو ناسنامي عراقة چاوروان من ندكر حكومت بمجورة پشگوية من بخاتو لمن نپرسيتوا تماشای دوخه کمان بكا استان او ماو نا اهوارا كانو همو بوتا بيابانو وشكي کردو جيانو گزران من نماو بارو دوخ من زار زار سخته
4: نظام السياسي الجديد
5: سيستمي سياسي نويل عراق لدواي سالي 2003 و بشيويشي جياوازو سردميانا ما ملاكات بتايبت لسياستي درچيو دبلوماسيتي نويدا ايويت ببيت بشيك لسيستمي جياني بهوي برزبونوي بردوامي بلاكاني گرماو زيادبوني جماري دانشتوانو دياردي بابياباني بونو كم آويو وشك سالي هر بوی عراق لسالی 2009 دابو و بریاری دا بشک بیت لکومالگای نیو دولتی و بشدار بیت لرکوتنی نتویه گرتو کن پیوست با گورانکاریکانی جنگو هر بو جورش وزارتی جنگی عراق قلب جردرا که ببیتا پردیچی پیوندی لنیوان حکمتی عراق و نتویه گرتو کن دا لهمان که دا گرفتی کمی کارمندو پسپور هی لعراق دا چون که لو کات دا ایما هستاین با دامزراندنی سنتری بدوادا چونی گورانکاری کن گورانکاری جنگه یکن لوزارتی جنگه لو کاتو تاوکو استا ببردوامی کردکین بو بحث کردنی توانکانو پیگه اندنی کادیرانو بو جورش لماوی نیوان 2010 تاوکو 2015 توانی مانا پیشکوتنی برچاو با دزبهینینو عراق بگینین آستی جیهانیو بجداری بکد لرکوتن نامی پاریز که تایبتا با گورانکاری جنگه یکانو اوش بشکل لبیان نامی نتویه گرتوکان پیوست با جنگو بو جورش چندین قناقی گورو گرنگ لعراق دا بدیهاتونو لدوای سال 2015 و عراق بشیوازه کی چالاکو کاریگری پرسی کشوهوا بوو لکوربندی کوب 21 دا لپاریس رولی ارینیو کاریگری هبوو لو کاتشو عراق توانیویتی با جوری او پلانو راس بردانی بویدن راوا کار کاتو استاش عراق با جوری بریادنامه NDC کرده کد که چندین روشوینی با عراق داناوا سبارت با پرسی معامله کردن لگل گرانکاری جنگیو برزبونوی پلکانی گرما استا عراق با جوری آراسته کردنی جیهانی تایبت با کشوهواو ستانداردی نتوی گرتوکان کاره کد
4: لموضوع التأثيرات التغيرات المناخية في هذا المجال
0: على أساس الدولة والأمم
1: المتحدة عراق ونتوية قرطوكان هاتنو أهواركان ينخصت ناو ليستي كلتوري جيهانيو إما ليرا دوخ منزور خرابة جاري لبي شاورن بفرقاي خلقا كيب كون أو ساباسي باراسنو كلتور من بوبكن أهواركان ببيبوني خلقا كي سودي چيا أمانويد حكمت بچاوشي باوكاياتي تماشا من بكاتو هاوكاري من بكات أو من بودابين بكات بشه اوی زیادتر من با برباتو.

0: كحكومة نركز على ما
1: إما وكو حكمت جاخد لسر دولة عندكينوا يشيشان كم كرنوي درداني غاز جهراوية كانو أوي ديكشيان راهناني كومالغاي عراقية كتشون لناو چكانيان منو كوشنكن چون كم يجوي شارستانيتي إما ليربو حوت هزار سال پيش استادة غريتو بردوامش توانی ویانه برگی او بارو دوخانه بگرنو خویانی لگل دار را بهنمو بردوامی دان زور گرنگو کاری لسر دکینو چاوروانش دکین برو باشتر پچه تو ایندهشی باشتر بو امناو چانه و دانشتوانه که بگرنتوه.

0: لما اشتري كريمان لكركوك مشتل محمدينا ولا صري هولير
1: بله
0: او وقتا 8 شست حوض صالبو رفيقي كره كما بو هي ازلا اوا او كمان بوت باسا كم ده صال زاتر بيلير اللي ما عندها وتوا يسال حفتا هشتو اوانا يا فعلا يا مجوك رمز شيء دار كان بردوام بورسم قرتن يا ميوانك ماندي يا بو سير كدنيا چند چنجاري كجلي ربو كوشد غازرا او تو يخزمو كسو يا وجه ان شاء الله يوادر مر گنج زمان دي نكل بيره لخزمو
1: الله من كردو ما غير ام گنج انا
0: اگر كنت دوان مثلا لو بين شهر كره شو خوم جن انا هل لي ربو يمان كد ام دار ابو ترمزي او بابتش
1: هر تمندريش بنو هر بخوشي لم شو انا دل جيرو جوانا يابن پيمو يا شكلا برنامج زور زور خوشكاني گشتي هشت لقال جناب تاتو ماركين اگر جناب آماده بیت براینو دست کلمه گفتگو کرد
0: من لخدمتی
1: خدمت لایمو فرمون.

0: شنكرت سريان
1: باش هو كارك يشي براي ايوت اي ولم بواردان كارك انا ماركو كنوا هم لا ارا قم هريم كردستان وكارك يشي تو امادي لولاتك ديكا يك دنيا باج بدي وكارك كيك لولاتك خدا قد بزدنات وكسيري شبكي والله من لولاتك خدا امادنيت
0: بداخا
1: نمشي شاهانه بشيت
0: بداخا ويكي كان اطوانا بلم كبرسارن لكن قسان لقلاكين هو كاري سيركيبو بكاري قرر نولن امليرا بكاري امريكي كلو كاركانا وكاري كيتريشان بيغمان شاوليا كريا كسكه بونو منا اما مع بابلين ما ويكي زور زور بردوام اللي هو شارك كنا ويخلق هرشان استش بردوام بس ني سيمينار كان من بوكساني سبور شار زال بواريا كاورغتشان مترسي دارا زور وكو ويك قناعتي بيك يعني كسيك لو داني شي لايف هيك كاتو الله من ليرم باونا مان اونا مصرف كردوا ايش كم اونا دس اكيد
1: ركلامك علي
0: وشورن بداخا لي رجياني كي والله براسي اوروبا او بهشتنيه براسي كاتك كسي خوينه تشي لو ني بيني وزحمتي او ازارنا بيني كاي تشيجت ان جاتي قبلام يعني هيش سوزي كيني شكتو او هم زحمتي وهم قرباني وهم بالين تي شوي تي شو بيغمان ناطواني بقريته
1: باش كي هولدن لرقي يا سايو بفيزا سردانا كان
0: اي
1: هيش او امارنا سان لا يعني كي بفيزا ارون وا يعني ويت نقرنا واماركان تشند
0: اماركان بو شوازن كاتك فيزا كان زربان رفضه كرينو بداخو ببيويكا او بلاي مرجانيكا لا يا سكان يعني هي بو كسك داوي فيزا يا سايب كات لزور او كوجبران يعني او كسانيك داوي او فيزا كنت يعني يعني منابين ريت بو امانه طوامله مرجيكي كما داوا كرني بيا ساي واوتي شو شي كسيتشت كسك الله من هرشان براسي هر بما بهر عين النرخة هما ويك بنا ساي برو يا بيا ساي داويم أو مابلين أو بلين فيزيبك
1: استبا جوري أو ريكاراني كا خراوة ربو ورقرتني هر بنابريك خالي يكا مويك يسلا هوالك شاما جمان بيدا أو يكا ما ترسي لسر يعني يم شخصها بيد بو يا أولاتا بقايل بيكا ما في بنابري بيبداتو لولاتا كي خويدا بحوانتوا
0: بلين
1: أواني كلا هريمي كردستان وچن بيانو يان چي بو ويك بيانو لو ولاتانا يا بمنوا الين ما ترسي لسرجيان مان هي
0: باسي بون باري داري وباسي باري اسايشي كان ولاتك اخوان بمان ولاتانا بما بزور اونا كساني كي نفهمني لغرزما بابلن توجيني واكن بو ولاتك بو باري داري ولاتك بو باري اسايشي تي ولاتك بيشتر تشاي اوانا كركسي كباري داري خراب يعني جياني لما ترسي داي لروكي شي كوم الله اتيو يعني شي والله مسر تشاي اوجناك شكو كسانه كان زور زور كي سكان يعني نادروس بو راس نبو دوي ما وكي زور بو يعني درك اوتو بو امانه همي هو كارن بو ويكا
1: راس كون بو لا تقديم
0: راس كون بو كي ما بلان كي سي دروس كراو بو خوان دا ان كي سكان هيش يعني هيش بيندي بجياني او انونيا والله ما بز برويك ما في بنابري ور بغري لولاتا بو استا همو ركار كان زور زور تود كراون دا
1: باس من لواكرت كا وجبيك ديبورت كراوتو للاين ألمانيا و.
0: بلين.
1: أما جيجا لويكا بشيكي لدور لشاي ميديا كان لبريطانيا ولا ولاتاين ديكا و بردوام ريبورت كرينوا
0: بلين
1: إيش أماريكا يا سبارت بريبورت كرينوا كان أماريكا تان لشونيكا ودس كوتو بيد لأيكيتي أوروبا
0: سالي بابلن رابردو زاد لبين جزار كزبو طوام بلان بشيوازيكي عام بلام رجيكي زور زوري شي عراقي تيادا يعني اگر 2000 كي 3000 كي بو عراقي قريتو بلام كو يك دقيقي باسي كينش كو كو بريزي شتوت دور لشاي ميديا كان حتى استش دور لشاي ميديا كان بلام هند جار لان هنك بابلين اندامي حكمه كدجن بو كارانا زي بي اكربو ميديا كان بو يوكو بالا باستو دروس كري لسر اوان ك ام ام ريبورت كنا ورا بقرن بلام هيش سودي كيني
1: سر الراي ام دوخه هشتا مبينين جنجان هر كوتش
0: هربر دوام بداخا
1: بو
0: شاونا ترسي طان بلم بداخا
1: جرينيا بلاي او باري اروا جرينيا بلاي او جياني لسردانه
0: زور زور يعني كيسي وا يعني بلين ترسناك هبو كل راكي كوتشينا هي روي داوا
1: نمونه تان لاي بو ما باسكن
0: بلا نمونه منزوره اما المواكان رابر دودا هم تر مكان يان من غراندو تو بهريمي كردستان هم او كسانه شي كب لبنتي خانه كان بون هاو كاريان بون يكيك لكي سكان ابو كمنالك ل لدارستانك دا يعني كبهوشه بيت تواني بينا من كريب كبروات ليك باكي بجي يلا كبجي يلا
1: رازانن مردوه بجي يلا
0: انا نهرت ناتوان اناني شكرك دورو دريشه خوش يعني يزو توانا نبه نالكش طاقتي روشتينيا أمان رقيوش

0: كان يقر بس
1: يعني كم صالب من علاقة
0: 8-3 صالبوا لروجي اللي دايك بونكيا يعني بلان عيني روجي مردنا كيبوا يعني رك أو روجا تشاري تشار اللي دايك بوا تشاري تشار بلان بو صالي ده توكي لا ناو درستانا كان بداخل وراق بوي دوز راوتو كتر ماكي لاندس جاي لوتكو كران
1: راوتو كي كوين دايكو باوكي
0: توزا كيسا كان فارز راو ناطوانا بلان بلان أما ايكي كلا نمونا زور زور ناخجينا كان
1: زيكي خومان
0: بلا بلا كورد
1: كردن
0: كورد بلا باسي كردكم والله تر مكان اللاندس كيلو
1: يعني ام خيزان الرنق بيكمين وسركي ترين بيانو يعني او بو بيك جيان بو داتوي من علاقه يعني دابين
0: بلان
1: انا ودارستان بجيان هشتو ورشتون
0: بلا لا بروي طاقه يعني ابو يعني انطواني هي يعني ابو كهلي بقرن يعني كي كيتر لك سكانه كا قاچاق كان هولا دن كا جورمادي كي وكو حب با كوچ بركام دن بو كا طاقه توانان هبه برون نوستن بوي كشف
1: زبخش
0: بلا وكو زخ بخش به چن دين كست حمولي او او رجينا كردو كوري قلتو تو شي مبلين جلد ابو يعني تو شي دلو استان بو تو شي 1008 بولو ريك هذا هو بجش يعني
1: امارنا منانا زورن
0: بداخ او زوزو بداخ او بلا زور
1: يوا كاتي قرن مايدن بهاون اجتماعيان بس يمانيان يعني
0: بلا بكمان هر هموي هموي لرقي سيمينار هو شاركان لرقي سوشيال ميديا ولرقي تلفزيون كان لكاتي برنامج كان لكاتي برنامج تايبات هموي بهمو او كيسانه او همونه وكان شي ام بارز راه والله ما نمونه كان هر باسه كاين بو كسك برشاي رون به
1: كان هي خوي هات به وتبيتي من دم لنا وسمينار كان بشتاريه كم كا خوم باسي كم چين بسراحات
0: وبي كسك زور زور هول ماندا والله ما هني كان زور لا نازانم لوي كي حزا كان لشاي بون منكم القا دور بن باسي نك كتشيان بسرهات وا اعماده بون كبون من بدا بشراوي يعني بون مدنجيان بقورين باسي بكن والله منا يعني مستوى خلق بيان بيني انا يعني مستوى كسب زاني امانه كان شكا وين دبشي ما وين ونشتي ناخوش يعني بيني ولا ورايا
1: لري درونيه وا لتش دو خيك داب ندو ايوا
0: بداخ زور خرابن لبروي كاتك اقرن وبهري من كرسان هيشتي كان يعني هيشتي هموشتي كان لدز دا او ايوا هاي خانو يبو ساري يبو هرموي فرشتو بوي بقا بورك كيتو لسفرو دسبيكا و يعني او تندو تيجي كلو راجي برامبري اكريان يعني او كارساتاني كلو راجي اي بيني اما انا همو كارساتن وكاريجيري كي زوري هي لسه دروني يعني.
1: بس خوش زور زور سباس خاتو ماردين حميد بربرسي راجي عندي دزغاي لوتكا رقم انا بو سباس زانيريا كان
0: رايزي سباس
1: لسليماني فستيفالي هنري فوتوغرافي بريوچه تاوكارم گوران لقمان لوي به زنیار یکان من پیدا گورانم کاتت باش ماندون بی زنیار یکان لسرم فستیوال لایتون فرمو
2: باش سلاو کاتتان باش بگومان بابون روژی جیانی فوتوغرافی و لشاری سلیمانی لموزخانه نشتیبانی هم نسورکا بشکل فوتوغرافرانی کروسان بشكل كاميرا مان الديري نكان وين اجري الديري نكان سليمانيش ليرا امديا هي بخصنروي شندين وين جاواس وكاميرا كونا كان ليرا بجدارن لم فيستيفال دا جا ليرا هم كاميرا يزور هم وين يزور رخرا وديار ام تشالاكيا كومولي وين اجراني كروستان بيستاو بناوي كاميرا تشاوي ميجو ليرا ويكل دي مانكان ديارا شندين كاميراي كونن كال نيو بيشانغا كان ما يشكراون امرو سبي ودو سبيش لا موزخاني نشتيماني ام نسوركا ام فيستيفالا يا ام بيشانغا فراونا بردوامي دبي بو رو رسمي كنا وكشي جماريك لا بربرساني شاري سليماني لنيواندا بارزغاري سليماني و جماريك بربرسي حزبيش آمديان لرهيا كاك جمال صالح سروكي كومولي ونقراني كروسان تدوينم باوسا جمال جنابت هم بحكم او مرجو ديريني كلا قل كاميرا دا سوپنجيكي زور باش نرم كردوا هم وردكاري ام چالاكيش زانياري سيزياترم بو كلا باري فستيفالاكو
3: يا خواب خير بين كاناري هاشت براسي جيدة سانديارا سپاسي هم كاميرا مانا كانو سرجم پيامنيرا كانكم كاكي مام سفالة مان كلم روجيا دانا لبر اوي ايمال لروجي فوتو جیهانی فوتو یا نمان توانی لبر چند هوی که تایبت نمان جیست ام فسیواله بکمو کوری برو مرام اوی که دلخوش کری لم فسیواله لحظاخو و تاوکو خانقین بجداریان کرد و فوتوگرافر اکن سرجم یعنی اوی که لخوی رابینی و فوتوی جوانی هبو بشوی که اکادیمی بو ورژی راو نمایش کرا و تقیبا زیادر لشست و دو فوتوگرافر بجداریان کرد و سو سی فوتوی شست بنابتی چاب کرا و زیگه لوه که ایما لفستیبالکه یا سیمینار من هی و دوائه و عرضی او کامیرانه هی ایما یه شکمانه لوستاکانی کردوسان که کاک صالح توانیویتی

0: زور بهرم هي حزكم لو إيشانا زور حزكم لو إيشانا كدروسكم كهاري كاري شم هنا بياوة كم كرة كم كتسا كم هاري كارم أنا قلت مأمن أنقو ريب دان أم حزكم أو إيشانا بكم بخم حزكم لإيشا كاني إيشا كانم دياواز بي أقل إيشا كانم دياواز نبو يعني كواتا وش أبيت كانم بس حزكم دائما فكرين ويم هي بخم لكاسي شوفير نبو ما همو إلا إيشي خم همو إلا معاري خم
1: ساعتم متكتا إلاتي
0: أستورك بأرد الساور فيها قلت لي أوا أرد الساور كي لأعشا كان أكرين لبازار تكوني أوا لأعشا كان أكرين دي تتك برد الشور مكر دبي أو برد الشور بكري بجواني ديني أتزهنجي أي خوسيني دايني كداتنا أي خوسي تكور دا كروز بيواز ببركشي لو أهاري تيكي ديني هندوك خيو خمرشتي أكي أرديشي ببداكي وكو هبيري شفتا هبيري شفتك وكي او حالا دعاني يك دو ساعات تساندي هاوي لك دعبن دري زوان ترابي استركاكا نرمو شل ترابي ادزا هنجي سيري لو دعاني اوها بزواني اي واده او حالا زانا كر يارم زورة ما شاء الله ادى سليمان ياري دهو كاري كاركو كاري بغدا اري ما شاء الله لهم زيج كر يارم زورة حمو زورك بابا تكانم هي حمو يدرستيكم أشياء كان زور ودياوازي شا فكرة مهي بخو روجانا بابتين من بين مناوي شي يعني روجانا دا أبزينم أشياء كان حزم لي حزا كان بإيشا كان

بردام مزار محمد صالح راوشكاري داري سر وزيران عراق دليت 40 مليون هاولاتي سودمندن لموچه سرتاي قيرانكه شو دا بو 14 تريليون دينار لنا

0: بله
1: لە علمی شیمیان پێوتە ناوک لە علمی منطقا پێوتە جەوهەریفرد باشە ئەبێ تۆ ئەمە بزانی ئەو منطقا قوڵە بزانی ئەنجاتوانی ئەو بەیتەینالی لێک بیتەوە ئەبێ بزانی ئەبێ بزانی قەزیە چیە ئەبێ بزانی تەقسیمی قەزیە ئەکرێ بە حملێ و شەرطیە ئەبێ بزانی لە قەزیە حملەیە موضوع محموله ابي بزاني قضيه شرطيه ب موجبه وسالبه ابي بزاني قضيه شرطيه موجبه ابي منفصله ومتصله ابي بزاني لا منفصله كا يا مانع الخلوة يا مانع الجمع يا قضيه حقيقيه ان جاب تشيبو اوي كمحوي لك بيتوا
0: بلى
1: الله محوي الله لسرتم دجمنا دنيا قضيه مانع الجمع كترشي تونكم ترشي همو دنيا نكم شبكم ما مصالح ما يلي قاوته إلا يقبيتا تحقيق ساخر نوي دقيق أم همو علمي به أنجا يعني كلابوري شي زان زانياري شي بأندازة وردي أبي زاني مثلا كاتي خوي باو بوا عفون كبام
0: بالا فرمي
1: بسيشتطاوكم باو بوا ك رجمار ني الرجمار
0: بالا
1: لشوين يقبوا وتويانا أو شوين قنجيني ليه ام رجماره اندانا بوی هر کس بشه بلای پیوی با اما قصه یک بوا بیروکه یک بوا چم که بوا مفهوم یک بوله نو ایما کی پیان صد سال ما بیش ما مثلا ملا کریم بو اوی که دقی که محوی ساخ کاتا وا که باسی اوی که پرد چی تو رجماره محوی مجانی بیتا که بلایم اوی پرد چی تو رجماره ده اناو لسر رم ده مچاود لسر رود بوی که ایش دستی بر بورود تو انده جوانی که دستی بر بورود او رجماره پیوی با اما وكو تشي وايكو او ترا سوايا كلنا اما بابا رجمالك عندنا جنجيني عطول تشبيه ده مش هيك بو جنجيني عطول الله الله عليك كيش دستي بربو او جنجيني وك الرجمال بي وايات ويكو جي ابي اما انا شعر زابي ام هم معلومات تشاكا لا لا لا لا بلاغه لعلم معانيها لا لا لا بلا بيانه لبديعياتها لمحسنات اللفظيه لمعنويه لهمو امانا شعر زابي ان جاتوني بيتك بيتك لبيت كان ناليان محوية أواني تل ساخته ما
0: مصدر
1: أم إيشي كردوه بوچه بو أم ملته
0: دكتور كواتا همو أور دكارياني كباست كرت أو
1: همو
0: مجواني كهبوة أتوانين بلين نبوني أم كسايتيانو علمو أور دكاريا زوري كلاليو أدبياتا كردويتي أو نبوا كلاني كي قورا لميشو أدبياتا كرديا دروستابو
1: نانا خاتون بشي كي كالتوري أما فوتا نعلم نالية فوتا محوية فوتا فوتان فوتان چیه؟ فوتان اویه که او دستی که کراوه او شرحی که کراوه او ساخر نوی که کراوه او شعریتی اوان بم نوعی استانه گشت ایما بو شرحی استانه گشت ایما زانی لبراوه یعنی ما مصامله کریم لهر کنجه که و بگدی یعنی کشکول یکو اتوانم بلیم محاقیقی که گوره بوا و انسانی که موسوعی گشجیر بوا گشجیر يعني فرلاين بو فرزانز بو زانستي زور جوازي هبو لهمان كاتا هالويستي زور مهمي هبو هالويست هالويستي زور زور
0: وكو چي بون مونا
1: سالي 1988 اما يك تشتا باسيكم
0: بلا
1: 1988
0: بلا
1: عدنان خير الله او بولا مؤامريش لكر صدام غور غور بغور لتاريخ استخوارو بحساب فيضان بوونيا كتوت اخوارو تاركي ومرت كشتي وزير دفاع بو العراق
0: بلا
1: وخز من صدام مش بو معلومات يعني جنبري صدام وزير دفاع عجبو داوي لما مسامى الاكريم كيف توي شباب ويد جن جنازه كان يقول كاين كمعرض بما مسامى الاكريم بويك اعدام كان لسرو نكرت ما مسامى الاكريم جارك ايش الا كركان يجري بعز يجري صدام يجري
0: بلا
1: ايش الا خانوادكي تراب لي عجزب لي اضيب ما مصابك انت بنامين شي توبره بو بريناي الله يجري اعدامي شي كان قلنا خمس ركع خاص بو صدام يبرسم شوش تي واك
0: باشا دكتور اتواني تكستيكي شعري شكر نويك لك دانويك
1: جاوي
0: اما دبيت
1: او دوان بو بو بو بو كردي لواني او بس بلا ما كبات تشتيك الشباب بس كم جاش
0: يا شيخ كاس منظور كم دكتور
1: ازاني مثلا هيك كلوش ثاني ك

0: مكتبه شرقي ما دهات جو حياة بنظر يان قرار جواره من مكتبه بوش بكن ام كي كو دهرنا ام كوش باري جريس بينا اي رقوينه
1: بروردهية باجار قامش لي باجار كوباني داخواج كوش باران كريا كو دبستان انوالا بكن و كوش بارجي خوبشاندان اندارسن و داخوازا چارا سريتكن

0: هو وشاميجي تاريخ كردة دي تاريخ كردة إمازن هنا أمي بيك بينن و و أم هو شغلن أم الحما يجي مليجو كرد لي هاي وباكوري لاتقيجي بيك بينن في مادة هنا يا أساسي يا جو علامات هوي كفن مجموع دجي نحن والله مثلا أبا هاني حساب نامي وإسرائيلية وكذا نا أفت كفي مجموعة ده يعني أف ضارق طلاب في مادات خوينن وتكفي مجموعة دجي أساسية بمعنى إضافة ياد دوي مادة كان بيجن أنشطة. أنشطة نقر عالمي فيم كري إنه أنشطة سبورة ورسمة وتشتي ولا لا. مادة أنشطة مادة كي قيمية. يعني أب مادة هاني إيصال نيكا بيك أين بروردي وزارة بروردي إنه طلاب ضمن مدرسة خدا قاعا هنا خاصا في في في نشاطي هرا أو نشاط مفهومك قيمي دي زاروكا مسألة بروردينا مسألة ثقافينا مسألة قرداي أخلاقياته يعني أو مسألة هنا
1: أفوانا النوية
0: أو نوعة أفي المناطق يقو كرد لي هاي أفجي حصك ساعتك أسبوعي أمي يكردي بمناطق كردية ما شاء
1: الله لسر أوانين يعني أو مادين كو دنافاري بازا خون دنيا حكومة سوريا إذا هيكو بعد هاتو بحثكرن كو جغرافيا ميجو فلسفه افجي تنافا دبستانا دب زمان كردي دان اگر افجي وري زوال كرن
0: اف تيباتي طلابي يجو من هاجر فريا خسرت خندن اف سي ماده تا ديروك جغرافيا وفلسفه يي من هاجي وطني يترجم من كردي يعني ابي طلابي فبريا خسرن بس وارنا
1: افي كينجي دسبيكي ايصاليانس
0: انا إيصال أنا بلشينا كوادرية تريب بلشينا في منهاجي لفتينين شفروش شغل بيقنا إيصال كافي صفادة مثلا هاني إضافة سلبشتا هاني شتاك ديجي قلكي مقرنكا إيصال جي كمرحلة انتقالي طلابي صفين هاي ودوزدة هاي يقو منهاجي ريفابرية خسر خواندين إيصال جي صلا وري يعني يا وري إيصال جي اعتراف فيكرون صلا وري جي يبي معترف في منهاجي إدارة ذاتي بكوين
2: لبازار قاموش لی روزهای کروسانی جی کمپانی پاکشکن دبستانان و آمادکاریان دسپیکن سالانوی خوانه بردام دکن. رفبرا بازار قاموش لی جیان حسام و هجمارک جی اندام این انجمن بازار یا قاموش لی تهی هن چالاکوانان دزب پاکشکن دبستانی بازار کشن.
3: اف حمله مدس فکر روزه کی دبستانا من جیبو جیبو هدف مجوی حمله براستی هر کس تولیبه اختیار اگجی بیرانی نیویتن بیر اف دبستانا وی بو جوان اگجی زاروک اگجی جو خواشه شیلول دبستان می وبن چی دبه برابه هر کس دکاره بحرا خو بکیه ام دبستان خو حاضر بکن جبو زاروکا جبو زاروک مجی بکیف خوشی و شاهی دست دبستان خو بکن و جناها و سالانو آدبستان جحمی مالباتا و لگل و حمو زاروکا پیروز دکم چی دبه برابه اف باجار جگرخوینه باجار نویسکارایه باجار روشنبیرایه جبو ام گرگ خودی زمان خو در کون ام گرگ دبستان خو پر باش بخوینن
4: اش خو دبستان شوی دمکینیز و ببن اب حمله آدو يمين شخوا حمله كمين لكولان ابون ها افجي كي حمله آدو يمين لدبستان اي ايش بقولوا جي امشوك باجاري قامشلو ام تملي بي حمله بحقجيه بون ام هبينه حركس دردوره اخوا مثلا حديقه بمدرسه بن كولان بن تشبن وكمال اخوا بحسبين ولي بحقجيه مقاتبين
5: نسبيك دام صاله پروردهانو لحمه ماموسه ومالبات وخندكار اخوا بيروز ذكن و امیر و امگش هاتن مالی کاریا هفدو دکن جبو هم دبستان خو پاقش بکن بدل کی خوش ام پیشوازی خوندکاری خو بکن و ام بهویا سالک پرورده نو سرکفتی و خوش در باس به
2: لنافچه اندون جیف پنگاف بردامل باجار کوبانه کامپانیا پاقش کنا دبستان دست بکری سازین روبریا خوسر جواکا سویل و پروردهی ین باجر به هفره تفده دخبن داکو دبستانان آماده بکنج بو وگره زاروکن.
6: دبستانین ما پیش روژا زاروکن منه. به نیزگبونا دسپیک دمسالا نویا خواندنه کامپانیا پاکشکرنا دبستانان لکوبانی بردوان دیکه.

Ora boa noite. وابقى دي سول جارما كفر سار مارو دار وسبو درجة حرارة جور شاليت كات شونا تلفون كات بي جارما عمرم بماشين هاس كي مجبور بماشين والله يسون هي تلفون كات بي خو مگينا بچوي خو دگيني م مگينا زوري من تينا مولا بي اوبا كي شي م بماشين بچوي تيوار سيجي زحمتي هي نا نا كوتنا نا يون مرو نا كوري جامبي ولو ما عيش بك وادعي مارن بك تشي تشتاكي بس تا محتاج ناكي تاش حد يعمل لي دارتكني بس

0: تو بخير هاتي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب احسن

وكميشا رودا وكان لا رجلاتي ناوين قرما لا سري كارجمير هاو كارم كاوان سلامي لقلتان دبيت وردو درشتي رودا وقرما كان رجلاتي ناوين دخات الرو باسي دكات قاتي خوش بوملايكتان خواتان لقلبيت

0: والله من آري كرم كأي كم بشوان أو روشي كشوان يبغى يعلش لقل مرة كانا حتى أكويت ودلم نمشت معي لبروي خوم شين بصر عدو خمي وما أو جواي بي بصر بيو زور ناخوش بم هستي كي ناخوش حتى أكويت معه
1: بو من على كمان كشعر زعيانية و أجر كسيك تعزي بي كي بشوان أو أنا شعر زعيانية يعني يتخو شانسي أرون حيوانك يعني على دز درب شيء على خويا نزان كنزان الغامة شعر زعيانية أي خلنا ناو الغامة ك زور بي كاتا كان حيوان كمان الغامي بياتا قيوة
2: برضو عشان ما نغاني وخيم بو دور بو يلا بس بانا كونا ناو الغامة فين بقى لا كان بقى لو ورا الغامي ثاني
3: نال ما نسيبو يالانا بخوا خمتاين نال مسوانا خمتاين بهرانا سنبوك بزوجيا خمة حتى كويا
4: سعري هنا لو تسمع بو سعري كي مقاول خلق سليماني بو عسعري كي روي بسريعي روي روي مدرون دائما انتو ما هذا مشت معنا وتم باوك روس سعري بورا بسريعي روي كوا زامن هاي زامن ريكيان زامن ديان نشتتقي ولا نسمع يالا زامن بو ترقي فيها تقيوته ايش هالنا راح متاي على غبر مزان انا والله زوزو نا راح تزور تخوان يا رحمه بيوك بخوا وكري اما زي فاس على بلا بلا سامتيو على رابين الله انت تعتقد تسيك هوا هوا نرا هم شنو كرم تقول شنو جنازه كان او دخوا بلا مسلمان اي خوشته لاك اللي بيته كمان دامبي جا تسعات بفي بلاك برو تشنع راح دائما تسقي الغمام شلون شلون الغمام غادي يجيك اللي انا بقول انا حيوان ما انت هيك بزوري حيوان ما انا كل شيء بخوا انا والله الزلمه قلت له راو ده سكن بس من كورين كي وبلا ركي بكيس بكي اعتقيو يروح حال ما زلنا راح انقشتنا نفهمني لا والله ظننا راحتي هموما حتى هذا ديابا
5: مام عبدول بتمنترين كساتي جندي بوريارا بيننجيكي بيماندليت دليلا جستي بريندارترا
6: هم شونه في این بوریار و من خرکی ام دیو مو زاینی ام دیو مو تهاتی نو نو دو او نه او تهاتی نو رامان آن کرده ساعت دو نیو بو و تنبو کرمان رول من ایتر رومو آل و ترکانی

يجاكمو يتيوا وتم عالم حناب سنتر وآلي وبينو الغام تام فيانا تقيب الله أخوي ومش زار زابو إلهي أخوات مسر كان يكن يشكم هل رامو بلا خورا كان دل برواني كرجيان بيلم قسم بو كردم تم حمر رشي كان أمضى مع لو برو تم حمر رشي أما حيوان بنا الغام روي خو أو هاق لكيشي أي بينن خوتان لي عمرن أوريل الريو كوبرن كهاتنو خوتان هل لو ريو بينو انا مقتنعو بيا متقي تمرار والله الغام تان بيا تقي كل شيء خو متي ولا باو وتوا تقي كتما جام هون هو ليو كوتو خو واج نبو زور ني نبو اوات اعميه بردبو اعميه بردبو اوا اوا اعميه بردبو اما ما بو براش ورو دو كر بريانو او الكر كبريانو اليو بريانو خو متم اليو ابي برن بجوان نكردم دكتور محمد كتاب قال يا اخي تكي كيشا ودي نخلي لو ما يبرون لو يبرون يا بريان ما دو كرم قاسي من براو

يعني جلكي ترخان كردو لم رجاج دا قرباني زوري دا أروها بافوجلا طالباني سروكي كتين اجتماعي كردوسان دلي أج مهدي سيمبوليكي بولاني خوراغري أزاتيو الوستي نبردي جلكا مانبو تمنيكي برلا سروريشي لبيناو زمان شوناسو مافا رواكاني جلي كردا بخشي سروكي كتي دجلي لدزاني او كالبياو بو همو كرديك خميكي قولو كوستيكي غوري خباتي ليلا زانو كاغ مهدي لا باريكي بر لشكوية كهرجيز لدلي امي لتدا كالنا بتوا بهمان شوا مسرور بارزاني سروك وزيراني هريمي كردستان وقبات طالباني جيجري سروك وزيران بامي سروك وشيان عراسي بن مالكيو ليلا زاناي هاو سريك

0: او شقامي كبستو چوار ساعات جميده لها ولاتياني خلقي همو جيان اوي شقامي تقسيما اويلة فشتي منها ويا كردستاني كيف تشوكا
1: ضربي كردكان لما منطقه كو ابن ايواران كرمال جيمانتيا بادين مانتيا روشالاتيا باسكورا باشورا
0: يعني استا اگر ازنبي ايام تركيا بيت ايره او غريبه
2: او غريبه اللي ربال هو مان كردي
0: لا ولاتي تركيا بعام بشيلا زور رز لجيراوا صو يكوتر بخوا فزي برانبر ناكن بلا هم لای خواهم کوتری بخوا هر چی دانه تی داره کنند ابی هتا ما و شور باب خواه
3: بو من روسیا جوانتره لهمو ولادیک بس شاری استانبول براستی تایبته

فلاوتان لبم كاتتان باش بولتني كنوي كولتورتان بشكش دكم لقلم بن امرو 21 سال بسر كوشي دوائي زاناو كسايتي ايني بناو بانجي كورت ملا عبد الكريمي مدرسة تيبارت عبد الكريم كوري محمدي كوري فتاحي سربا عشيرتي قازية ناسراو با ملا عبد الكريمي مدرس صالي 1901 لا جندي جويزا كويري شاري مريواني روشلاتي كردستان لدايك بوا يكيك بوا لا ديارترين كسايتيا اين يكاني كردو لبواري ويجو أدبيش دا خزمتي كيزوري كردوا ملا عبد الكريمي مدرس نوسر زاناي ايني شاعر ومفتي دياري سدي بيستما خاوني هقبيكي دولمند لبواركاني اين ويجيا زياتر لا شاس كتابي نوسيوا مابتكاني آيين ميجو ويجي بسر كردواتوا هاوكات لا نوسينوي تفسير قرآن دا دستيكي بالاي هبوا أمزانا بتواناي كرد لصالي 1906 لا مزقوتي شيخ عبدالقادري قيلاني لبغداد بناونشاني مدرس دامز راوز ياتر لا پنجافه قيل سردستي مولتي زانستيان ورقرتوا هرلو كاتوا ببيب شودان خريكي وانا وتنوب ولا زانستا شرعي ويجي وعربية كانتا مدرس لا ساخ كرنو ليك دانوي شعري كلاسيكي شعيرة ناسراو كاني كرد كاري كردو لوانا شعر كاني مولوي نالي شاعر محيو فقي قادري همونديو دستيكي بالاي هبولم وارانشتا لسرتاي جنگي جهاني كما لمزقوتي ملكندي شعري سليماني نشتجيبوا باشان صالي 1924 لا آهنگيكي قوريا مولاتي ملاعتي لسردستي شيخ عمري ابن قرداغي ورقرتوا باشان لسر داوي شيخ العاديني نقشبندي رولا بيارة أكاتو دبيت با وانا بيش

0: لای کتێبەکانی لە باڵای خۆی بەرزتر بووە. هەندێکی کە ئەڵێن خۆی بە ئاخری عمری 50 کیلۆ بووە، وەزنی کتێبەکانی 50 کیلۆ بووە. زانی لەبەرەوەی ینی مامۆسا مەلا کەریم بەڕاستی مؤەلیفێکی گەورە بووە، نووسەرێکی گەورە بووە، ساختە محققێکی گەورە بووە. ئەزانی ئیشێکی کە لەو لایەنە گرنگانی ژیانی مامۆسا مەلا کەریم مەسئلەی نەتەوایەتیە، مەسئلەی کوردبوونیەتی. تەماشاکە، یەکەم کەس بووە شەریعەتی ئیسلامی بە پەیڕەوی ئیمامی شافیعی لە چوار بەرگا کردووە بە زمانی کوردی. یەکەم کەس بووە عروز و ئەوەی کە تۆ ئێستا عرض دەکرد، ئەو عروزەوە عیلمە، ئەوە عیلمی مۆسیقای شعرە. ئەزانی هی نامی نازنای خۆیەتی. یەکێکی کە لەوانە تەفسیری نامی هەبووە کە ئەمە بە عەرەبی هەی بووە، ناوی مەواهیب ڕەحمان بووە. زانی هەشت بەرگی گەورەیە کردوەتی بە کوردی، بەهار و گوڵزاری هەبووە بە شیعر، یادی مەردانی هەبووە. یەکێ لەو خەمە گەورانەی کە هی بوو خاتون زۆر مهم ئەمە. ئەوە بوو ئەیوت ئەمیلەتەی ئێمە کەسێ نەبووە بە دایەخی دەربێ، کەسێ نەبووە خاوەن قەڵەمەکانی زانا گەورەکانی بخاتە سەر کاغەز بۆ میلەتانی دەوروبەری ئێمە، بۆ دنیا، بە دنیا بڵێ ئێمە خاوەنی ئەم زانا گەورانەی. باشە، لەبەرەوە ئەو خەمەی زۆر گرفت بووە کۆڵی خۆی. تۆ زانیە کە لەو بە عەرەبی ژەمانی هەیە، ئەزانی یادی مەردانی هەیە بە کوردی، ئەعلام الکوردیشی هەیە بە عەرەبی. زانی یعنی بەڕاستی کابرایەک بووە، ینی زانایەک بووە، زۆر گرنگی داوە بە کەلتوری کوردی، زۆر گرنگی داوە بە ناساندنی کورد، زۆر گرنگی داوە بەوەی کە توراسی ئێمە کە لە پوری ئێمە لە فەوتان ڕزگار بکە. دیوانی ینی زیاتر لە شەش دیوان بە مەولەوی، بە نالی، بە بەحری، بە سالم، بە دوایانەکە کاکە حەمە بەڕەحمەت بێ خەریکی بوو، بە خۆی و بە فاتیح و بە کاکە حەمە خیعی، یعنی کارێکی گروپیانە کرد لە ساختکردنەوەی دیوانی نالی و ساختکردنەوەی دیوانی مەحوی. ئەوانە شتێکی کە لەو شتە گەورانەی کە کردی مامۆسا مەلا کەریم خوطبەی جومعە، وتاری جومعە، وتی لەمە دوابێ بە کوردی بدرێ. مامۆسا مەلا کەریم ینی مفتی عێراق بوو. ئەمجەد زەهابی ئەڵێ چەند جار لە کینیا، لە پاکستان، لە میسر پرسیاریان نووسی لە گۆڤارێکیان هەبوو بە ناوی ئەتەربیە ئیسلامیە، پرسیارەکانیان نارد بۆ مامۆسا مەلا کەریم جوابی دانەوە، مفتی عێراق بوو. ئەو زانایش ئەوەندە گەورە
1: بوو. زمانی جیاواز کتێبی نووسیوە؟
0: بەڵێ، بە فارسی شەیەتی. بەڵێ، حتی مەکتوبە هەندێک تەرجەمەی زۆر زۆر چاکیشی هەیە خاتون، تەرجەمەی زۆر زۆر چاکی، مەسەل مەکتوباتەکانی کاک ئەحمەدی شێخی تەرجەمە کردووە بۆ زمانی کوردی لە فارسی و کە چوار بەرگە. شتێکی تر کە زۆر گرنگە بەلامەوە، ئەویش ئەوەیە دیقەتی ئەوە بە کە ئێمە ئەڵین ساختکردنەوە، ئەڵین تەحقیق، ئەم کەلمەی هەر بەدەم خۆشە. مامۆسا مەلا کەریم لەگەڵ کاکە حەمۆ، لەگەڵ کاکە فاتیحی کوڕی تەحقیقی بۆ نمونە دیوانی نالیان کردووە، بۆ نمونە مەحویان کردووە، مەولەویان کردووە، هەمەوەندیان کردووە. باش، ئەزانی تەحقیق یانی چی خاتون؟ یەکەم نووسینەوەی نەسەک، دووەم تەصحیحی ئیملایی، سێهەم وەزنی شعرەکە، ئەنجا ئیقاعی ناوە و دەرەوەی شعرەکە، ئیقاعی ناوە پێوتێ هارمۆنیەتی شعر، لەگەڵ ئیقاعی دەرەوە وەزنی شعرەکە. سەر بە کام بەحر لەو شانزە بەحری عروزیە؟ چەند خەبری تایە؟ چەند خەبلی تایە؟ چەند زیحافی تایە؟ چەند عیلەی تایە؟ یەک بەیت، یعنی کە پێوتێ سەدر و عەجوز، یعنی مسرعی یەکەم مسرعی. زانی لەبەرەوە کە تەماشا ئەکەی خاتون، ئەمە لەسەر یەک بەیت، ئەنجا مەفهومی ئەو بەیتە چیە گەیەنێ؟ ئەنجا ئەبێ سەرکە نالی مەنتیقی خوێنوە، مەنتیقی تایە، لەکن ئەو جەوهەری فەردە لە هەیولانیە، باس ئەبێ بزانی لە مەنتیقا جەوهەری فەرد چییە، ئەبێ بزانی ئەوە مادەیە، مادە ئەبێ بە گرد، گرد ئەبێ بە گەردیلە، گەردیلە ئەبێ بە ئەلکترۆن و ناوک، ناوک ئەبێ بە پرۆتۆن و نیوترۆن. بچووکترین بەشی مادە کە قابیلی دابەشبوون نییە، پێی ئەوترێ بي او 3 عفوا دس خوش به بي او 3 جوهري فرد
1: بله
0: لا علمي شيء يعني بي او 3 بي او 3 ناوك لا لا لا لعلمي منطقة بي او 3 جو جو جوهري فرد باشا ابي تو اما بزاني او منطقة قولب زاني ان جاتواني او بيتين علي ليك بيتوا ابي بزاني قضية شيء ابي بزاني تقسيم قضية اكلبا حملية وشرطية أبي بزاني لقضية حملية موضوع محمولة أبي بزاني قضية شرطية أبي موجبة وسالبة أبي بزاني قضية شرطية موجبة أبي منفصلة ومتصلة أبي بزاني لا منفصلة كا يا مانع الخلوة يا مانع الجمعة يا قضية حقيقية أنجا بتجيبوا أوي كمحويلك بيتوا
1: بلى
0: الله محوي الله لسرتم دجمنا دنيا قضية مانع الجمعة كترشي تونكم ترشي همو دنيانكم تشبكم ما مصالح ما ميل يقاوتو الا يق بيتا تحقيق ساخ كردنوي دقيق ام همو علميه به انجك يعني كلابوري شي زان زانياري شي ب باندازه وردي اوي زاني مثلا كاتي خوي باوبوا عفوك با
1: بلا
0: تاكم باوبوا ك رجمارني الرجمار
1: بلا
0: لشوين يقبوها وتو انا او شوينه غنجيني ليه ام رجماري عندنا ابوي هركز بشي بلا بيوي با اما قصي يقبوا بيروكي يقبوا تشمكي يقبوا مفهوم يقبوا لنا ايما كي بيان صلصال مو بيش ماما سامي الكريم بو ويك دقيش محوي ساخ كاتوا كباسي اواك على برتشي دور رجماره محوي مجاني بيتك بلاب على برتشي دور رجماره دانا ولا سر مدمو تشاود لا سروت بويك ايش دسي بربورو تو عند جواني كدسي عم بربورو او رجماره بيوي با اما وكو تشيوا وكو او ترا سوايا كلنا اما با و رجمال شندنا جنجيني عطول تشبيه د مشاكل بو جنجيني عطول الله الله عليك كيش دستي بربو او جنجيني وك رجمال بي ويات وكو جك ابي اما نشار زابي اهم معلومات تشاكا لا لا لا لا بلاغا لا علم معانيا لا لا لا بلا بيانا لا بديعياتا لا محسنات لفظيه لا معنويه لا هم امانه شار زابي انجتوني بيتك بيتك لبيت كان ناليان محوية أواني تل ساخته
1: بلا
0: أم إيشي كردوا بو كي بو أم ملتا
1: دكتور كواتا همو أور دكارياني كباست كرت
0: أو همو
1: المجواني كهبوا أتوانين بلين نبوني أم كساياتيانا وعلمو أور دكاريا زوري كلاليو أدبياتا كردويتي أو نبوا كلينيكي قورا لميشو أدبياتا كردية دروستابو
0: نانا خاتون بشيشي كالتوري ما فوتا نعم نالية فوتا محوية فوتا فوتان فوتان شيا فوتان اويك كاودسا اودسا اودستيك كراوا او شرحيك كراوا او ساخر نويك كراوا او شعريتي اوان بم نوعي استناج اشتئمه بو شرحي استناج اشتئمه زاني لبروا يعني ما مسمى لا كريم لهر كونجيك وبجدي يعني كشكولك اتوان بلم محقق شي جوربوا و و و و انسان شي موسوعي جشجير بو جشجير يعني فرلاين بو فرزانز بو زانستي زور جوازي هبو لهمان كاتا هالويستي زور مهمي هبو هالويستي زور زور
1: وكو چي بون مونا
0: صالي 1988 اما يكتش تباسيكم
1: بلا
0: 1988
1: بلا
0: عدنان خير الله او بولا مؤامريش لكر صدام غور بغور لتاريخ استخوارو بحساب فيضان بوونيا كتوت اخوارو تاركي ومرت كشتي وزير دفاع بو العراق
1: بلا
0: وخز من صدام يشبو معلومات يعني جبري صدام وزير دفاع يشبو داوي لما مسامى لكريم كيف توي شباب وي جنجنا زكينا قل كاد بوينا كمعرض بما مسامى لكريم بوي كاعدام كذا سروا نكرت ما مسامى لكريم جارك ايش الا كركان يجري بعز يجري صدام يجري
1: بلا
0: ايش الا خانه ودكي تراب لي عجز بلي اضيب ما مسابك انت بنامي شي تو بربي بو بريناي اضيق ري اعدامي شي كان قلمنا خمس كاخس وصدام يرسم شوش تي واك
1: باشا دكتور اتواني تكستيكي شعري شكر نويك لك دانويك
0: جاوي
1: اما دبيت
0: او دوان بو بۆ کردی لەوانەیە ئەوە بەس پەلەمەکە باتوتۆزی تۆ شتی کە شەوە باسکەم جاشنی سەر شاهی.

0: شكرا كاسمان زور كم بلا دكتور
1: ازاني مثلا يكيش كله وشتاني ك ما مسام الله كريم زورت يا شعر زابوا زور هوليت يا يوا مسألة فرهنجي زمان بوا فرهنج ازاني من بالم لم برنامج ايوه هنيك رجعت كهي بيك
0: فرم
1: يكم خوزقا دراساتي اكاديمي بكري لسر منهجي ساخر نمو وتحقيق ابني ديوانه كردي كان لا امام مسام الله كريم اما دراسي اكاديمي لسر كري او يك دو دوام لسر فرهنجي زمانواني وتاسازي امام مسام الله كريم دراسي اكاديمي بكري سي شتي كترت بيبلم خاتون اما ازانين ك مجال مريم شتاد باباسكم تخا
0: بلا خير
1: أو كتاب يا كباسب كنا هاي سلة سلتي بديع وعروز
0: نامي بدي
1: بديع وعروز نامي بديع بلاغة فصلي سامي يعني علمي سامي بلاغة عروز علمي موسيقى شعره بحش جامع شعري شهاء وكتبه أو كتبه خوي هربا شعر لان رأى سير كخاف ما باش تكت بقولن إيه ما أزانين شيخ معروف في نودي بوكركي أحمدي داني بو شيخ أحمد كج أحمد الشيخ وانيا أحمدي قاموسي عربي كردية رأس سرع عين شاوة بدن قالب اسمنا وانيا ما مصام الله كريم دو رشته هي الله جابين وجبهة تويلي إنسان غمم جيلوتشا ولا نيو شوان أو يك خلق سر رقيلتي أو من هم وغمم أو يس خلق الله هر أوتاب وبشو يني كتيكة شيء بيلا مش تانا بوتوكس كتيكة أو من السهمة أو بيوتي غمام بعربي على جبين وجبهة تويل تويلنا وتوانا تويل إنسان غمام جيلوتشا ولا نيوتوان ما مسمى الله كريم الله دور رشتي هي أزاني شتي كتريت بيبلام كزور زور جرنجا زور شعر زاي زور عجائبي هب ولا تشيا لويك كتابي شي هي علماؤنا في خدمة العلم والدين
0: بلى
1: أم كتابي خاتون بين صد زاني كردي بهمو جهاني عربينا نا نا ناسانو باشا شتي كي تلوش تاعنا الله شتي زور زور ابي اوي كي باسي جنبو دك هو استمنا ستري دي كتبي شيهين هي مولوي هي ديواني كي شعرتي 2003 يقدر شعره
0: بلا
1: لعلمي كلامه حكي فلسفي سقراط وافلاطون وارسطو انجا زاني يعني دوائو انجا ابن سينا وكينديو فارابيو انجا اواني غرب اواني يونانو أواني هندو أواني أبلي عربة كانوا شرق وغرب همية وليكتري بشعر بسم الله الرحمن الرحيم من تاه فيه نهية الحكيم معطي جلائل العطايا والنعم مولي مزايا والنعم يعني دو هزار وسيب يقدر شعر زاني أم كتابة أول دقران العلم كلامه أول دقرسة
0: بلى
1: ما مسام الله كريم شرحي كدوا أجل شرحي ما مسام الله كريم نبوا هنديك هنديك هنديك لا خلقي أمس الدمنية تواني هذا حر داخلي شبه حر بشكل كنتم زاني إلى برأوا يعني كارشي كدوا طبعا شرحه كي بزماني عربي كدوا دواي شرحي كتري كدوا بزماني شيء بزماني كردي أكتبنا كتبي كتير نايو عقيدين مر مر مر زي بزماني كردي كدوا دواي فواحش هي طبعا ب ب ب ب ب بفارسي مولي وش ترجمة كدوا جواب غير باش تكترد باباسكم ما مسام الله كريم يكي لوش تعظيمانيك كردوين يكي لو دورانيك زور بمهمي هاي بوا خاتون إما ايديولوجيك من هي يعني الرجكيش ايديولوجي من هي لمولانا خالد ودس بيكا
0: بلا
1: مولانا خالد نقشبندي كلا هندستان بقصيدي شي زور جوانا نسيبه كردي بوسلماني باشا أو رجكي ما مسمى مولانا خالد نقشبندي طبعاً أزاي نقشبندي باسي نق طريقي نقشبندي كم أو كأو سروشي أو طريقية دا أبازيبو شي دا أبازيبو نالي قصيدة بكردية نوسي بكردي أنجا همو أو علماني كخوشي خويندويتي هموي داخلي أو شعراناكا همو قدرة تواني خوي نالي هرشي تواني هبوا لا لا لا لا قصيدة كان يهبوا هر أول رجك أيديولوجيا هر أول رجك الشعرية دا يعني أو أول رجك النتوات يا قرصة دا أبزه بوشي بوام سمع الله كريم
0: دستكان خوش بدكتور يانزو زور سباس بو أما دبوني